اوه الشابع شبعا لأسار إستار عن نفسه لو يحل ديفارو كخول هيو تسمي بي في عسين.

في سراه شرا سراع النفشة في حريش لا أبيها في قام كل دارها في خول السار أشيرا سراع النفشة.

إنها شيرا سرع نفشاه لو يقوم فأدوناي يسلح له كيهني أبيها وتاه فيما يؤتي إليه شندرها عليها أو مفطا صفتها أشير أسرا عن نفشاه وشمع عيشاه بيوم شمعو بحريش له بقام ندريها بإسريها أشير أسرا عن نفشاه.

شموا شمايم عزوت وسعروا حرفوا مئود نئوم أدوناي كي شتايم رعوت عسى عمي أوتي

علب إش أغو خفرم ناتنو قلام بيشيت وارتو لشما عرف نسيتو مبلي يوشيب جنبين نوف ويتح بنحس يرعوخ قد قود هلو زوت تاعس اللاخ عزبيخ اتادنا إلهايخ بعيت موليخيخ بالداريخ وعتا ملاخ لديرخ مصرايم لشتوت ماشي حر وملاخ لديرخ أشور لشتوت منهار

فين أت يلد تانو كيفانو إلى عورف ولو فنيم وبعيد راعتام يوم روقو ما بهوش عينو بأي إلهيخ أشير عسيت اللخ يقوم يم يوشعوخ.

0: يحم داقن وزاشي بوي اسمح موشي
1: اسمح موشي
0: شبوي اسمح موشي بأمو بأمو بأمو